0: تعمل حنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: انا
0: ايوه
1: انا
0: انت ما حارس. سبحان الله،
1: انا
0: انسان ومسلم.